قدرين دلال مجن الفار أقبال قدري كن هذا الرجال أسرانه كدنا يا بس بري بس سان ديالي بكن تلفونه مشتود بني بيراواجارك.

ولن أرك الواكي يوم عبد الوقت Kagula, or Rapun, and in the Taber. Wakunga, can I pay the Nakuna, Kagula?